كسر بملم تيكة الدكتور كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

كشة تشيني بيمي برتو من تشيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي.

بملم تيك تدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

كشة تشيني بيمي برتو من تشيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي

بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

بملم تيكت الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

قبلش هنفرس جيهي ما قيرم شانفس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم